0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سيفيرا تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سيفيرا تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سيفيرا تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% ريت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونانو سيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين، ولا تنسى العرض الأقوى، اغسل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-699-6604. RS Premium Billboard، كريخانستاد، موز فاجنتيه.

0: لتتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما إلكن إلا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. راديو يلا
1: راديو بيسمعك.

تسمعونا ميكريخان ستا على التردد 91.6. خليك معنا على السمع. راديو يلا.

0: يلا
1: احلى واجمل الاغاني رح تسمعوها على هوا راديو يلا بس بعد موجز صغير لاخر الاخبار.
0: موجز الاخبار مع مازن من راديو يلا.
2: اهلا وسهلا بكم مستمعينا الى الموجز الاخباري. اعلنت الحكومة عن توجه لزيادة عدد ميادين الرماية المدنية بهدف تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد. وأوضح وزير الدفاع المدني كارلوس كاربولين أن توسيع منظومة الدفاع الشامل يتطلب توفير مرافق إضافية للتدريب، مشيرا إلى تكليف لجنة حكومية لدراسة الملف على أن تنهي عملها في أغسطس من عام

0: مشيرين إلى أن بعض البلديات لا تملك الموارد المالية الكافية لمساعدة الراغبين في الانشقاق عن العصابات. وتتضمن الخطة الانتخابية التي تقدر تكلفتها بنحو 100 مليون كورون تخصيص خط هاتف سري لطلب المساعدة، إلى جانب زيادة الدعم الحكومي للفرق الاجتماعية المدرسية التي تجمع الشرطة وموظفي الخدمات الاجتماعية، وذلك لحماية التلاميذ من الانخراط في الجريمة. في موضوع آخر، قضت محكمة سويدية بإيداع متقاعد سابق مع القوات المسلحة في مصحة للرعاية النفسية الجنائية إثر إدانته بمحاولة التجسس لصالح روسيا. وأدين الرجل البالغ من العمر 34 عاما والمقيم في مقاطعة سيرملاند، أدين بمحاولة تسريب معلومات عالية السرية لأجهزة الاستخبارات الروسية. وكان المدان قد عمل في مجال أمن المعلومات ضمن مشروع تابع للجيش السويدي، حيث عرض تلك المعلومات على موسكو مقابل منحه الجنسية الروسية وتوفير الحماية له. وجاء في حيثيات الحكم أن الرجل يعاني من اضطراب نفسي خطير، إذ زعم تعرضه للتعذيب والمراقبة المستمرة من قبل أجهزة الاستخبارات السويدية. يذكر أن المدان نفى جميع التهم الموجهة إليه، ولا يزال خاضعا لتحقيق آخر بتهمة التخطيط لجريمة قتل خلال زيارة أجرها إلى موسكو عام 2025. أما نهاية الموجز، مددت السلطة الدنماركية فترة احتجاز مشتبه به على خلفية وفاة شرطي سويدي إثر تعرضه لاعتداء جسدي في العاصمة كوبنهاجن. وكان الشرطي الذي لم يكن على رأس عمله قد فارق الحياة متأثرا بإصابته بعد تعرضه للضرب أواخر يونيو الماضي خلال فعالية جماهيرية لمشاهدة كأس العالم. وأوضح الادعاء العام أن المتهم الوحيد الموقوف حتى الآن يواجه عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 8 إلى 10 أشهر. في غضون ذلك، تواصل شرطة كوبنهاجن تحقيقاتها للتأكد من صحة إفادة شهود العيان، كما رجح تورط عدة أشخاص في الاعتداء الذي أودى بحياة الشرطي. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز، حياكم الله وإلى اللقاء.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونان وسيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، اغسل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-6996-04. RS Premium Billboard، كريخانستاد، موز فاجنتيه.

0: يلا خليه
1: لا تروح. أغانينا بعدها مكملة ومجموعة مختارة من أجمل الأغاني اللي راح تحبوها. بس بعد موجز قصير للأخبار.
0: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا إلى الموجز الإخباري. أعلنت الحكومة عن توجه لزيادة

0: على جانب آخر، اقترح حزب الليبراليين إنشاء مركز وطني لدعم الراغبين في ترك العالم الإجرامي، معتبرا أن الدعم الذي تقدمه البلدية حاليا غير كاف. وأوضحت زعيمة الحزب سيمونا موهامسون وعضو البرلمان مارتن ميلن أن جهود الدعم الحالية مشتتة جدا، مشيرين إلى أن بعض البلديات لا تملك الموارد المالية الكافية لمساعدة الراغبين في الانشقاق عن العصابات. وتتضمن الخطة الانتخابية التي تقدر تكلفتها بنحو 100 مليون كورون تخصيص خط هاتف سري لطلب المساعدة، إلى جانب زيادة الدعم الحكومي للفرق الاجتماعية المدرسية التي تجمع الشرطة وموظفي الخدمات الاجتماعية، وذلك لحماية التلاميذ من الانخراط في الجريمة. في موضوع آخر، قضت محكمة سويدية بإيداع متقاعد سابق مع القوات المسلحة في مصحة للرعاية النفسية الجنائية إثر إدانته بمحاولة التجسس لصالح روسيا. وأدين الرجل البالغ من العمر 34 عاما والمقيم في مقاطعة سيرملاند، أدين بمحاولة تسريب معلومات عالية سرية لأجهزة الاستخبارات الروسية. وكان المدان قد عمل في مجال أمن المعلومات ضمن مشروع تابع للجيش السويدي، حيث عارض تلك المعلومات على موسكو مقابل منحه الجنسية الروسية وتوفير الحماية له. جاء في حيثيات الحكم أن الرجل يعاني من اضطراب نفسي خطير، إذ زعم تعرضه للتعذيب والمراقبة المستمرة من قبل أجهزة الاستخبارات السويدية. يذكر أن المدان نفى جميع التهم الموجهة إليه، ولا يزال خاضعا لتحقيق آخر بتهمة التخطيط لجريمة قتل خلال زيارة أجرها إلى موسكو عام 2025. أما نهاية الموجز، مددت السلطات الدنماركية فترة احتجاز مشتبه به على خلفية وفاة شرطي سويدي إثر تعرضه لاعتداء جسدي في العاصمة كوبنهاجن. وكان الشرطي الذي لم يكن على رأس عمله قد فارق الحياة متأثرا بإصابته بعد تعرضه للضرب أواخر يونيو الماضي خلال فعالية جماهيرية لمشاهدة كأس العالم. وأوضح الادعاء العام أن المتهم الوحيد الموقوف حتى الآن يواجه عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 8 إلى 10 أشهر. في غضون ذلك، تواصل شرطة كوبنهاجن تحقيقاتها للتأكد من صحة إفادة شهود العيان، كما رجح تورط عدة أشخاص في الاعتداء الذي أودى بحياة الشرطي. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز، حياكم الله وإلى اللقاء.
1: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة؟ ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونانو سيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين، ولا تنسى العرض الأقوى، اغسل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-6996-04. RS Premium Billboard، كريخانستاد، موز فاجنتية.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
3: وبعدنا على الوعد مع مجموعة من أجمل وأحدث الأغاني العربية، رح ترافقكم لمدة ساعة كاملة. لا تروح.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيف فور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بيحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.

0: بعد موجز قصير من الأخبار رح نتابع معكم بأحلى وأحدث الأغاني على هواء راديو يلا
1: خليك
2: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
3: العناوين الإخبارية. أهلا بكم. تراجعت شركة ميتا عن قرارها السابق وسمحت لهيئة الانتخابات السويدية بنشر إعلانات توعوية حول الانتخابات عبر منصتي فيسبوك وإنستغرام. وكانت الشركة قد حضرت سابقا جميع الإعلانات الانتخابية على منصاتها إثر دخول لائحة أوروبية تنظم الإعلانات السياسية حيز التنفيذ في خريف عام 2025. وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن اللائحة الأوروبية تستثني بوضوح المعلومات الصادرة عن السلطات الرسمية من تصنيف الإعلانات السياسية، وهو ما دفع ميتا لتغيير موقفها. من جانبها أكدت المسؤولة في هيئة الانتخابات أن نيكفيست أن القرار سيسهل الوصول إلى الناخبين لضمان عدم امتناع أي شخص عن التصويت بسبب نقص المعلومات حول مواعيد وطرق الاقتراع. على جانب آخر، أعلنت الحكومة عن توجه لزيادة عدد ميادين الرماية المدنية بهدف تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد. وأوضح وزير الدفاع المدني كارل أوسكار بولين أن توسيع منظومة الدفاع الشامل يتطلب توفير مرافق إضافية للتدريب، مشيرا إلى تكليف لجنة حكومية لدراسة الملف على أن تنهي عملها في أغسطس من عام 2027. وتأتي هذه الخطوة بعد تقارير صحفية كشفت عن استغلال عصابات إجرامية لميادين رماية تجارية مدفوعة الأجر للتدرب على إطلاق النار بشكل قانوني. وفي هذا السياق أكد الوزير بولين أن التحقيق الحكومي سيبحث أيضا سبل رصد ومنع استغلال هذه المرافق من أي أنشطة إجرامية أو غير قانونية. على صعيد آخر، اقترح حزب الليبراليين إنشاء مركز وطني لدعم الراغبين في ترك العالم الإجرامي، معتبرا أن الدعم الذي تقدمه البلديات حاليا غير كاف. وأوضحت زعيمة الحزب سيمونا مهامسون وعضو البرلمان مارتن ميلن أن جهود الدعم الحالية مشتتة جدا، مشيرين إلى أن بعض البلديات لا تملك الموارد المالية الكافية لمساعدة الراغبين في الانشقاق عن العصابات. وتتضمن الخطة الانتخابية التي تقدر تكلفتها بنحو 100 مليون كورونا تخصيص خط هاتفي سري لطلب المساعدة، إلى جانب زيادة الدعم الحكومي للفرق

0: لتحديد طبيعة المادة التي حقنت بها الضحية. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز، تحية طيبة وإلى اللقاء.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
3: وهي من جديد، ومثل ما وعدناكم رح نتابع معكم بساعة غنائية متنوعة خلال ساعة كاملة من هلأ. راديو يلا، راديو بيسمعك.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونانو سيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين، ولا تنسى العرض الأقوى، اغسل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-699-6604. RS Premium Billboard، كريخانستاد، موز فاجنتيه.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-5555.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ منها.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكسونان وسيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، احصل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-6996-04. RS Premium Billboard، كريخانستاد، موز فاجنتيه.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072 999